Alhamdulillahilladzi sarafa qadha sayyidina Muhammad Rasulil Karim Hassana bis salati alaih Amra min dhalika bil Qur'anil Hakim Wa man alayna bittiba'i hadha nabiyil rahim Wa habbaba ilayna ittifa'a athari bil qadimi wal hadith Wa hassana ahla hadha sya'an وصحب الحديث بالخصال الجميلة والفضل الجسيم وجعلهم أولى الناس بروب رسول السيد العظيم لإكثارهم كتابة وقراءة السماء من الصلاة والسلام وتسليم عليه أشهد أن لا

اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة

0: يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح القامة السلام والوعد والشفاء. الله أكبر الله أكبر
2: Allah

0: الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah.
1: Allah'a emanet olun.